جوناتان و بنتدا بولو باب مويستا موديموار امو بولو دياتن تاس مويستا موديموار امو بات ماتو اسير جوناتان وراوستبا من كريم ويباتك وبادي باكا توسي ساو